اصل اشيق قلب تنتي تقال قد تشيق ولا يكفر يفرني راس اشيق علي فرتيت قال قد تشيق ظني دول بيتم اصل علي